كنت أتعمل شي حاجة بارتكولاري يمكن كيف مصحابي كمان كمال فاميليا فرسي أتسماني من فوق الداي ساتيك إبعت لنا أرى رترات يوان كتجنت تعمل فوق الواتساب نمبر تانا 990-0897 أكيب سردو أو إهدار سفلودو نتطول في تجلين السيطواسيون دات تمبن بارا وان كان كومبلو سيانا سبايرو أو أنكا تيدي سبينز

0: وكل واحدة من الجدتانا لحفتت منو تفلم كيني سما Let Me Be In Your Arms راينو جيلا هنا
1: ومنا ونفتتي هوري يرجعي رتورينا جيك بالبروغرام تياو اتنفري على هوم جرون لي والبروغرام ديديكات على ارتستي لوكالي بانترفستي لوكالي زمين ديسكي لوكالي كلوش بيور مالتيز
0: اكو على مالتيا يفرفتت منو تيوخرا تدلفوش بين السبطة فلاشية والعشرة